صلاه دائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والسرف والدرجه العليا الرفيعه وابعد سماد من محمود الذي وعده.